0: سلام اسنما نو تيني ني هو هيو با موسين اي بروغراما يا سينما
1: ديو سينكو نو مالا ني بولو وا هو وانيني او يفيغلا اودي ورا نو با هيكني الا اردي اي بروغراما يا سينما ني ماتيلا في هافان
0: ان بروغراما اي بروغراما يا اوليلو
2: نو وي هامي بانتا سينتي باني ني توني ني هو انا سينما ني انتي باني
1: Masih dihinai ohima mipanta ia. Mbani kalian ni cipo no kusara ni puana.
0: Karibu ni.